لحالهم ليش اجوا، كيف رايحين وكيف اجوا، وتعجبوا بالدنيا كيف في فقير وغني، وكلهم بكيوا لما عرف مهما يحكوا مهما يشكوا رح تبقى الشمس بهالكون.

قولوا لي حقايق لا تكذب عليا يا هل ترى العاشق ايامه هنيه قولوا لي حقايق لا تكذب